ويشتبه ويطابط وما بيتسي ويتدر ويتعلي ويتلل شميدك وشابريخ رعي لمكو بالخطا شيلة تاز شوحة من شمتازة

يدرينو بحرس غلاوني وعمري قلقلي ما لاوري مدونا يدرينو بحرس غلاوني وعمري أموني ما لاوري مدونا يدرينو سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سعيب سع

مرانا دي بشمايا نكو تخلينا كاوغا دي بتخلين يمري تعمل بلي تيو تعمل زالي كابو كما مرانا دي بشمايا نكو تخلينا كو تخلينا كو تخلينا تخلينا مري رو دي بشمايا نكو تخلينا كو تخلينا ناس بيدي سيب شفتين تحملين ريبي من أخوي أسماع خلقنا سورا دي خيايا ومتايا وشيف الأخوي يسمي تحملين وشيف يسمي سمالي وجودا وكذا معانا مش البلد بيقمني وبها طبعا عارشكا ما سيجرين من عادي في

أبو الرحمن يا بعيد منه يا أبو تين فتعذى نكر نوخا يا أبو رحميخا يا رسلوخا يما سيلانو يا عطلن ويوم خلو بيوم تفلتينو يا عطلن شلو بالسبرينو